نازل أفطر بطيخ مع لبنة وقشة أسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك وأتغلب على مللي.

قدقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجدى البنطلون لبست ونزرعت قدام المراية

بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفيت انا هوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

مصيري بس حاسك كتير طويلة كل كل خطوة كأنه مدبقة بالأرض بركي بركي أتنازل وروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت وصلت واصل لهون يعني